0: مين ومين؟
1: وعلى مين أخي؟
0: على مين؟ أخي يابا
1: جنتيلا
0: جنتيلا
1: أباتش الماركو مع ميلك بار
0: ميلك بار
2: ولا جنتيلا يمخش مش ما بشم أبيها ولا جنتيلا أني أعطي أوتا فانيليا ولا جنتيلا
3: طب تخكي

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: Bellotenu.
2: Bas. Bellotenu. Bas. Bellotenu.
0: خلصنا بقى.
1: بيتينو بيرحب بريك.
0: بيتينو بيتينو بيرهاب بريك.
1: شو هذا؟ تعود.
0: بيتينو بيو اتش اف بي اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي تي
2: يونايتد ستيتس.
0: بيتينو بيونايتد يونايتد
3: ستيتس. تيك كباب شيشتيك. تيك يونايتد منجل. تيك
4: الله يشيب.
0: بيوتنا شام نتبكشنا على دينس في أنه هأهول بترجمة الشير هذا لإنجليز سيمولتانيت لهناتو של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס

0: حياتنا فوق.
1: أنا يا حضر شلا
0: أييتنا
1: كلا فكر
0: عين يود نت ألف أييتنا خفشي.